0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.